دلت نجعت مصر بيجا مسي مقاتين يكدم مرجا بك بلا سايات توات بمالدا تزتي لنالج يني سنجري دام.